عضو في إطار الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع ناروس، نعد خطة مشتركة لتعريف بالمدونة وإقامة حملات تحسيسية لعطات الأم ديالها. بإطار مركز حقوق الناس حنا قمنا مجموعة ديال الحملات التحسيسية وتوعوية في إطار الأسواق، في إطار مجموعة وضمن حتى